0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.